0: እዚ ካብ ነፃ ራድዮ ስቱትጋርት ዝፍኖ ራድዮኤርትራ እዩ ራድዮኤርትራ ኩሉ ግዜ ቀዳም ቀዳም ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 12 ብ99.2 ሜጋ ሄርስ ካብል ንዝጥቀሙ ከዓ ብ102 ብቋንቋ ትግርኛ ይፍኖ ብኢንተርነት ንዝጥቀሙ ከዓ ብፍራይስ ራድዮ ፊሽቱትጋርት ክትከታተሉ ይከኣል Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radiotra. Radiotra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritreische Sprache Tigrinya.
1: Kuhrat samahtana kami hadirkum, kami kanihum. Lomi, elat asserte, tekemti qiltashan isran shuddishtaniyum, madabat hiza qaribe lhum, madab arabi tasfa itgale, mahanti qiblaz dali, zahalafi somun, hidari lani ramot, tibi tekemti taari mahti kissimma'i dali. Majemmariya arisa ziyana, dihiruha ziyanan, agadas zizbolku uwanat hiza qaribe lhum, nukhti katatolu bukhibri, na'adamku majemmariya arisa ziyana. Xailtati yatra nab tigray atiyum tabahilu, na'i arba'ata hagarat marahti simma'girum, إثيوبيا نباي توت تاسمع تأغربا إثيوبيا نبحاجرا كي أتو أجيدا كبيت برت أب معسكر شدة نيتات وديو زينا بزرزر حيلتات إرترا نبتغراي أتيوم تبايلو أبزوان أبتغراي زي جمري قدامي وق حيلتات إرترا نبكتماتات تغراي بمئتاو كغس غسو كمز تعزبو نبرتي كتما عدقرات نبي بيسا حبيروم بتم سخاخر ناي عيني كمزبالو وصراوت إرترا زلبسو قوصلاواي رينجر حمداوي رينجرن زتخدنو والتهدرات أب عبيتي مكاين تسعينوم نوشتي كحالفو ترأيهم يبل والتهدرات إيرترا مخانوم بخمي كم زفلطو كبي بي سي نزقر بلو بحطو ناي إيرترا سراويت لعلي أربعة زخورا مكاين ناب إداغا حموس حاليفين ينشعبيا مخانوم حدي تارغا مكينوم كابو رينجروم قوصلاواين حمداوين رينجر غيروم يوم حاليفوم كبل حدي ندحنوتو سموخ اتكس زيدالي نباري غيليسو إرترا زاقيت بزعبا تساتفو تهدراتا أبزا حدش قيشت وقعوي مقلس اي حابيتن زلا بي بي سي بوغن اسمرا حابيتا نمركاب نمينيستر زينا قجل لهقدف توك شونيرو انتقوني نتي كستات أب محبراو من رخبي إكس ملاش كم زهابولو زيقلس ملاشيو هيبو منيستر يماني قبر مسكال أبتي بشوعات تكمتي أماسيو بمن قدي إكس زهابو حفش شاوي ملاش نتي زقربي كستات مئتاو سراوت إيرترا ناب إثيبيا بفولوي أي رقاقوصون أي نتقون أب كندو نتي زقرب زلو كستات نحادي كخصص زخيل قيشت مسمس نمفتار زعلمي زيته فترخي حاسوت مخانو يو غيليسو إتي ناي حاكي منشي وطري إثيبيا بزعبا أفدقى كأيح بحري تر يوزلا هرفان مخانو كآي غلس أبتي ملاش آتو يماني نتي كاب قدامي منيستر إتهاجر جميرو أبزقربا معالتات بحادي جنرال بزعبا عسبن كأيح بحرن زيته بحلي مقلز إتهات اون تغيسلو أبتي قدامي منيستر أبي أحمد نتحتواي زلو لعلواي وتهدراون وتهدراون بوليتيكاون بعل سلطان إثيوبيا لإلاونت أفدق بحري نمركاب أب لعلي إرترا ناي ورار كينات كت كفت إيا بمبال نقاريت كينات يوعو اللو كبليو منيستر يماني كيسيس زلو سراويت إرترا أبتي زحالفة كينات تقراي أب قدني سراويت إثيوبيا بمسلاف أنصار حيلتات تقراي تساتيفو من بارو الزكريو أبتي قزيتي هو حد سراويت إرترا مس فيدرال كوينو يهارمن نالو إلو ناب محبر سب عالم تريعو نيرويو من قستي بس قلنا عقن شعو حاسوت أي آتوان أب مريتوم يوم زلو إلو نتيقو علمون تقبلون او نيرن تاني حنجن مراحي بلسقنا كم زحا سوا فليتن سراويت اترا كواتس اللو ايلن خواتس قن زيقا ورو تسعون اي نبارن اتم من كتات بي بي سي بعلت شوعات تكم تيخلتش عن اسران شديشان عامة مرد اب زهاب وقال سراويت اترا اب كاب لومي ليتي جميرو بإغرين بمكاين بزالان بسا ميزيوم بماكل عدي غراتناب دوب أنفت كحالفو ته كم زرا أيوام تزاريبوم بركت زبولو نبرتي سراويت إرترا كاب دوباويت كتما زالان بسا نابتغراي بمسغار بفلاي تقع عدقرات والتهدراو دفاع كسرحو كم زقنيون كم زفلتو حبيروم انتقون ابنتات رقاقصان اتم والتهدرات بعدقرات ابلوم ناب انفت دوبوب اب مسمر عدقراتن وقران مقالي مقالي مقالي تركب كتما عداقا حاموس كم زخورو اتم نبرتي قيلي اتم منتي دحنتو سموخ قلتلو زيد لي حدي نباري استات 4 ناي ناي صعنت مكاين وتهدرات زعناري اتن مكاين كاب عدغرات ندوب انفتي خدانيرن الو قتي قتيلو اتي مسكرنا عيني سراويت ايرترا ابز حلفي حيالو سمنات كاب ايرترا اتو الى اتركب ابطقا عدغرات كبابي قرصبر كم اون اب وسنا سنتا كتما دفاع كم زقوم حبيرو قال قال اي نباري كبابي 30 زخنا وتهدرات ايترا زعنا عبيتي ناي صعنت مكاين بليتي ناب دبوب غصن كغعزا كم زراي حبيرو تارغا ايترا زلون مكاين ابتا كتما كرايا قنين ين لومين غوغن كاب اسرا كساب 30 زخنا عبيتي ناي صعنت مكاين وتهدرات ناب عداغا حموس غصن كخدا رينايلو اتي نباري وسيحو زو 23 صرن فرتي حوشو كبتي اصوار زغعزا وتهدراو مكاين كم زراي تزاريبو سراويت باغروم كحلفون تعذبوا إيو أما قلي ذركب منشين بي بي سي كاب زهابو حابري تاكا أب عدقرات ذركبو أزمارو كساب سوسا زبطح ناي صعنت مكاين كم زحالفان ديهروم أتم والتهدرات أب بنغو عداغا حاموسون سنكاتان فروينن أب ذركب قوبطات مريت كم زحازو مرآيوم تزاريو بل إتي بي بي سي نتي حبرتا يخون نتي اب محبراو مرخبيتات زي تزرقحة مسلتات بناتا اكال اي رقاقصون كرقاقصو نايك عالني بل نهار بعد هاقرات مرحتي سمم معجرم برسيدنت قبسي عبد الفتح السيسي بزقبر اللوم عدمي اب قبسي كتمان نيو العلمين زيت اكبو عبد الفتح السيسي مراحي قجل هكدف اطو اساس افوركي برسيدنت سومال حسن شيخ محمود كوموكا ابو مبر الأولاوي بيت مخري سودان جنرال عبد الفتح البرهان قدامن سنبتن دحري زكايدو اخيبا اربعتين هجرات ذو كل حبراوي اواج العالمين زي سميو اواج اوصي ام زم اربعتين مرحتي تسامام علوم قدات شدشت نطفتات تزحزو كوينوم نقداي ستا قيح بحري سوماليا سودان فلق نيلن ابز ملكت ذلوهم حبراوي الرأيا بملك اواج اصدي ام وهابي قال البرسيدنت قبسي أمباسادر أحمد فهمي دحريتي أواج موصو أب زهابو حبرتا أربعة يوم مرحتي أب منغو أربعة يوم هاقرات موهاد متحبارن نمعباي أب كارن أفريكا زلو حدست معباليتات زباقيه بحرن كالوت قدات أفريكان زباون قدات أدهيبوم كم زيت زارارو بن كم زيت سمامعون قليسو ركبنا يوم مرحتي أربعة هاقرات إيتيبيا بسنكي إيتي أب وشت هاقرا تغوهاهيرو زلو زولون ناي ناب دوب ايرترا غوتو زقرب زولون غيتشتن سودان ايرتران غبصن بقطان زي قطاون متتاو يغبرا اللوا ابزبلتو زي تفصمه مخانو زياده اقالبو سيبركب ايتيوبيا بحاده نقريتا إثيوبيا بحادة تكمتي قلتشان عسران شديشان عام تمرت فرنجي مس إيرترا زلوا ركب مقرات نيمباسي آكاب كاب إيرترا سحبان وتم أب إثيوبيا دون برع صرت دبلوماسيات إيرتراويان كاب إثيوبيا نخوتو نير بعشر من تسعات قدر جزية أقمت أثلم إيرتراويان كم جبر ملسي نتي تسابعي زبلتو والسنة إثيوبيا بمن كف أديش أبا ني إيرتراويان تقاومتي بمعتق أب إيرترا وش تعوي قتشت بمسوار سرعت لوطي كتفطر تفتن كمزلا كسيسا كابزي بمبقاس اب كمزي زبلي كونتات ايرترا عصفا ملاش كاب مهابن مس ايتيوبيا زهلوا ركب ملو بملو كاب مبتاخن كال اماراتي يبلان بمبال مس ايتيوبيا دنبرا دبلوماسيا وركب ملو بملو مبتاها افليطايا اب تمتاسالي معلتي ايتيوبيا اب هاجرات نبره قبصاوي دبلومات كاب هاجرات وشتي 40 كاب هاجرا ابرب وشتي 40 شمنت ساعات كوت كتحبرو انكلا جبتون كم جبر ملسي حدا ايتيوبياوي ديبلومات ابز حلفه سمون كاب هاجرا كوت عزيزايا دحرزي فصامي زيو دحركلت معلتات بثلاثه تكمتي متخاب مرحتي جبتي ايرترا السودان سوماليان حصص زعينتو ركبات زتخايده زم اربعته مرحتي اب واناون زباون اهغراون قدات صعوق حونتاون مخرتات كم اون اب منغو اربعتين هاجرات بوليتيكاوي نقداون قطباون متحبار نمعباين اب منغو ان زغبر ممخخارن موهادن نمحيال مرداوم ابتي اواج سفير الله إثيوبيا توري رأي كتبل بايتو تاتا سمعت أغريبا إثيوبيا إرترا أب لعليا ورار كم زفت سمت بمقلات بزيكان نبسا مكل خال كال أمارز خمزي بلا بيدب دابي نحبرات حاجرات أفليتا مدسر قدات وطا إثيوبيا قدون ديمتي ووس نهلو كنتات أميل كيتو ناب بايتو تاتا حبرات حاجرات أب صحافو دب دابي سراويت إرترا دوب سغيرو ناب وشتي إثيوبيا مؤتاو أفليتو زبالة خيرو إثيوبيا أب تغراي لتولع قينات كلتة سومن أبزمل ألو جزية إياه دبدابي بربع شعات تكمتي قلت شعن عسران شديس عام ثورت نبايتو تتحورات أحليفا كورات معتي أبتي إوانتي تباه ليك خمتي أبتي زينا تتحبري إزي إلو نيرو مراح إثيوبيا ناي بزعبا سراويت إيتا آتيوم نزبال
2: What do you think? إرترا قبتال لأتشلونال نجمعنا سياج إرترا قبتالج إرترا لمن قبتش أبي جامد من السل إرترا قبتالج تقرأوس تاني تقرأوس قبتالج يمي أسمم إرترا قبتالج من سما قبل سكننا أوكي إرترا قبتاكونة إرترا لمن قبتش يمي لون أبي ينتهيكو أبي جامد إرترا قبتالج إرترا لمن قبتش سكين تهيكو يمي السل
3: جي إذا بين سرائيل ما قبض
4: إيترا وتدر ودات غراي قبل
3: ما كلا كل نجي يجب أن سرائيل ما جزار اللي ميجبونه
4: إيترا وتدر ودات غراي قبل يراسو دهنت لما كلا كل
1: باركورات سمعتي رديار ترا إزي إيوتي زنبرة أبتز زنبرو وخم زنبرون أو أنكم تلويتي زوها ملسن اتزخيت زربا زربا مو إزي يعني ملأتها مالتيو بمقطع الأبز حلفة مع التات سراوتي أتران أبتقرأي بكبابي عدقرات بمتاو نايتا نبرتي بي بي سي دروكوبم زتفال عليو أهو قراويان معكنا زيانا كحبرو صاني حميوم منيشتر زيانا قجل لهك دف أطو يمان قبرو مسكال نوكيل زيانا رويتورس أبز هابوكال إتي زقرب زلو ناي عيني مسخخر حابرتاتات أكال نايتي إتيوبيا أبلعلي غوري بيتا كينات نمخفات إتو قبرو زلا تعرتاتن مسم مسن يكبل يقلي سوو بي بي سي أب منشيتات ministry gudat wotsay ethiopia bizro khobo habareta meseret ertra nab ethiopia taw abz milket minister gidon timotewos nab bayto tsatta abz la akho dabdabe ertra btedagagame kitfitsmo tsenhet mitkhutahun dob segirka nay taw sugumten ab hagarawi dihnet ethiopia hadaga zasab mkhano bimitkas atokrok kuwahabo azkhakhiru kurat samati apiz zahalefe wanat gen nezitat khudo tsenihu hjigen kem maksasi tqomlu zollo mkhano kha eti akata izollo zarwamatiu eti minister asibo ertra wararit iya إرترا لإلاو النت قزعتاوي حد النت إيتيبيان بمتحاس تقبار متقع فتسيما إيتيبيا قداي نايتي متقعتي إيلو منيسر قدات وصا إيتيبيا قيدون تيمتي وص أبزيس أحفو دبدابي إرترا نتي ناي متخوطاخ تقباراتا نابزل على درجة كم زدي يبطو بمتقاس مكانا يزد أهاروتا تركب وموت هدراتا نابوشتي إيتيبيا آتيا ألا إزي نسلست زوباتات تقرأي زي شفن كوينو عب سلاسا كساب سوسا كيلومتر كاب سلاسا كساب سوسا كيلومتر زخوون نابوشتي سراويت آتي الله إلو كيدون تيماتي ووس إرترا اب چارترات حبرات هاجرات زي سفرو مسر تاويان متكلات تحيسا زي تحيسي بمبال زي ኢትዮጵያ ነፍሳ ንምክልሃል ዘኽላ ሕጋዊ መሰል ንኽትጥቀም ዘገድዳዩ ኢሉ እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ናብ ባይቶ ፀጥታ ዝፀሓፈው ደብዳቤ ኤርትራ ዶብ ሰጊራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወት ንምሕባር ጥራይ ዘይኮነ ሃገሩ ኣብ እትወስዶ ናይ ምክልሃል ስጉምትውን ደጋፍ ክግበረላ ሓቲቱ ኤርትራ ንምጥቃዕ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣሸጋሪ ህሞት ኢትዮጵያ ካብ ንነፍሳ ምክልሃል ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የበላን ብምባል ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ነቲ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ብምርዳእ ደገፍ ክገብረላን ኣብ ጎድና ደው ክብልን ሓቲቱ ሚኒስተር ጊደዎን ኣብ ደብዳቢኡ ሃገሩ ነቲ ካብ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ከጋጥማ ዝፀንሐ ምትኩታኽ ብምትዕግስትን ብነብሴ ግትኣትን ክትሓልፎ ምፅናሓ ብምግላፅ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ማዕረ ሚዛን ከተቐምጥ ምፍታን ንሰላምን ድሕነትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጠቅም ኣይኮነን። ኤርትራ ወራሪት እያ፣ ኢትዮጵያ ከዓ ግዳይ ወራሪ እያ ኢሉ ንናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን እያ ትጥሕ ዘላ ኢሉ ኣብቲ ኣብ 2020 ክሳብ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ፌደራል ብምዃን ኣንጻር ህወሓትን ሓይልታት ትግራይን ክሳብ ማእከል ትግራይን ኣትዮም ምውግኦም ዝዝከር ኮይኑ ሽዑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶብ ጥሒሶም ክብል ኣይተሰምዐን። በንጻሩ እኳ ደኣ ነብሰ ምክልኻል ንምግባር እዩ ኣትዮም ክብል ከምዚ ሰማዕና ተዛሪቡ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን እውን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ፀዓት ኒኩሌር ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተሸመ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ብቐዳም 3 ጥቅምቲ ምሸት ምስ ቴሌቭዥን ፋና ኣብ ዝገብሮ ቃለ መጠይቕ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ይሳተፍ ምህላው ከም ዝገለፀን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢሉ ዘአቱ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዓፀፋ ግብረ መልሲ ከም ዝረክብ ጥርጥር የብሉን ድሕሪ ምባሉ ኢድ ምእታው ዝቕፅል ካብ ተግባሩ ምቁጣብ ዝኣብን ኣካል እንተሃልዩ እቲ ግብረ መልሲ እንታይ ከም ዝኸውን ኣዝዩ ንፁር እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ። ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ብረቡዕ 7 ጥቅምቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓፈሻዊ ምላሽ እቲ ክስታት ንሓደ ክኽሰት ዝኽእል ግጭት ሰበብ ንምፍጣር ዝዓለመ ዝተፈብረኸ ሓሶት ምዃኑ ብምግላፅ እቲ ናይ ብሓቂ ምንጪ ወጥሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ተርእዮ ዘላ ናይ ምስፍሕፋሕ ህርፋን ምዃኑ ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ጥርዓን ክተቐርብ ከላ ሚኒስተር ጉጅለ ህግደፍ ብዓብኡን ግን ኣብ ትዊተራት ካብ መፅሓፍ ሓሊፎም እቲ ዓለማውን ዲፕሎማሲያውን መስርሕ ክገብሩ ኣይረኣይን፣ እዚ ከዓ ሓደገኛ ንኩነታት ሃገር ኤርትራ ምዃኑ ብዙሓት ይዛረቡን ይትንትኑ ፖለቲካዊ ተንተንቲ። ብተወሳኺ ነቲ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ጀሚሩ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ብዛዕባ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ንዝተዋህበ መግለፂታት ከም ኣብነት ጠቒሱ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እዚ እውን ኣብቲ ናይ ትዊተር እዩ እዚ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሕዳዊ ምውቕቓስን ወተሃድራዊ ምንቅስቓሳትን ንክልቲኡ ኣኤን ሃገራት ኣብ ድርኮት ሓድሽ ድማዊ ኩናት ኣእትይዎን ኣሎ። ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዜጋታት ናብ ሃገራ ከኣቱ ኣጊዳ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኤርትራዊ ፓስፖርት ንዘለዎም ገየሽቲ ተጓዕዝቲ ሓድሽ ናይ መገሻ እገደብ ከም ዘተኣታቶት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለትን ተገሊጹ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ፓስፖርትን ናይ ትራቨል ዶኩመንትን ሰነድ ንዝሓዙ ኤርትራውያን ሓድሽ ናይ መገሻ እገዳታት ከም ዘተኣታቶ ዘፍለጠ ኮይኑ ነዚ ውሳኔ ምስ ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ምዝራቡ ከም ዝወሰዶን ውሳኔ መንግስቲ ኢትዮጵያን ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣተኣታትይዎ ዘሎ ሓደስቲ ሕግታት ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ወይ ናይ መገሻ ሰነ ትራቨል ዶኩመንት ማለት እዩ ዝሓዙ ተጓዓዝቲ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከም ዘይፍቀደሎም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዘለዎም ወላ ሕጋዊ ቪዛ እንተለዎም እውን ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከም ዘይክእሉ ዘነፀረ ኮይኑ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜግነት ፓስፖርት ዝሓዙ ኤርትራውያን ግን ولاون اب ايرترا يولدو ناب ايتيبيا خوغشو كم زخوليو زبلتي حابريتا بتوسخين ناي ايرترا باسبورت زلووم توعاتي اب اهجراوي معرفو نفرتي بولي قدمي كونت بزقمتي مسرح برراتات كقيرو كم زخولو زفلت منقد اير ايتيبيا قدماي ايتوم غياشو ناب كال هاجر زترقاقزي بررا كلووم ويكم زبرو كرقاقزو كم زلووم كالاي شانتوم ويبالجاتاتوم بغطا ناب ناي مودة تا معلبي يوم كل أخ سالساي تحتشم منت ساعات بررات راح كلهم ربعي أب مشتي إتي أهجروا مسجاجري بوتا ويناي ترانسيت ماجد راح كسر حو كم زفك قدمن حمشي كابتي مسجاجري بوتا كوتو ويناب إثيوبيا كاتو كم زي كلو شادشاي كابتي مسجاجري بوتا وتعي أبزر كب معرفة عقايش هوتيلات كتقمو كم زي كولو زنت سرخوينو نزي اب قمت زئتوين زخبرن مسمر بررا مسزهلو اقن اب بولي كسنحو فقاد كم زي وهابوميو زقلس اتي حابريتا اب لعلي ارتراويان قياشو زتو سدين اي مقشا قدب ايتيبيان مسقو جلي هقدف زسن حازم دنان ملو بملو اب زتابت كلو وان زتخسته كوينو درو بقصري بركت زولو ايرتراويان نغاشو كابولي ايرپورت ناب زمصولو هاجر كملوتو كم زتغبري زترخبي حابريتاتا تيرغاغص اب زين حنا بيرخمنا حابيتاون بزحت اب زين اي قدام سنبت سومز كم تملصو الله مالتي اب مجمرتا ورحت كم تي قلتش عن 16 عام تمرت فرنجي ايتيوبيا اب اسمرا نزركب امباسيا دحرم عطاوا اب هاجر زصنو 10 ديبلوماتات جله هدف كا اب وشتر شمنتن ساعتات كاب هاجر اكوتو مزازاون ذكر كوينو نزي سعيبو بي بي ديبلوماسيا وزمدنا كليتين هاجرات مولو بمولو مبتاهو زفلتيو وجل هدف ا بوليتيكا غدات ايتيوبيان كليتيوم حصنتهم كي ودؤو اب غچت بمتاوم نتي خليتيو ناي حزبتات كن اب حدغان اب صغم وديو هم دولو يفلت كبيت برت اب معسكر سدتنياتات وديعو بسنكي اب منغو كلتي حايلتات ايتيبيا زكايد زولو كبيد دماو غيشت كبابيتات معسكر علمواج كندي سحبت كونات كوينو مهلاو زفلت كوينو كم سعبينو اب زي سالستي اب تي معسكر زودقي كبيد برت اب سبن برتن قدعات كم زورده تحبيرو اتيبا حمشتك كم تيغلتشان عسران شديشان عامة مرت فرنجي كبابي ساعات

كي ودقيك كابتي ناي قجت كبابيتات كر حقون ناب محبر سب علم سأوعتنا كان الربيو قبري حيواي سامراوي التحتاتيبو بخالو وقن بقى ما يدغطورو إيرتراوي عن دمهارو ما عسكر ألم واجكب ما أدي تمرتي كسوقوقو كمسا قبرن أب لعلي سدة تنياتات الرئيس اللو ستاو سقات أب زخفن زبا اسي كوينو مهلاو تغليصو نزي زغلصو ابكل لام حراره كتما دابات عبد الركوب مع عسكر سدتنياتات عالم واج زلو وكلتي ايرتراويان سدتنياتات مس اكايد جبري حياواي سامراوي كاونسلر هابتا اب ايوب اب زغبر وركب كوينو با ماي زوطورو ايرتراويان سدتنياتات تمهارو بمخنيات حصرت ناوتي تمرتي طراز بيرو رصاصن سرع يونيفورم كاب تمرتي يسغوغو كم زلو اب لعلي اتوم سدتنياتات زر زلو تاوي تاوي صغما قدمي حجي زي ترى اي زحفر عمصات نون انا غير دقيقه كم دول يوم زغلصو موكلتي اتم سدتني حتت كم زرغاغطو ابتي مع عسكر كاب قلت امي تكساب 300 زبصحو كاب شادشاي كفلي نلع عليه زخونو ايرتراويان تمهارو بمخنيات ناوتي تمرتي يونيفورمن حصرت كاب تمرتم تا اغيدوم هلاوم زغلطو كوينوم واغا ناوتي تمرتي ابتي كبابي ازيو بموساهو اقموم ناب زي فقدو صغمات وديقوم بمهلاوي محبيروم حديناي 50 فيليو طراز كساب 100 بر يونيفورم كا 800 بر هيت مهلاو ابريزيتوم تا ماتي زي سعانو سدتنياتات كبتش انكتي حديرو مهلاو زغلطو اوتوم وكلتي ابتي معات كردرك كبا ايرتراويان دكنستيو بتوساخي بعطوات شفاتو نايسركن مجوين تقبارات تيفت سمن مهلاو دحرم قلاتوم كن محجي ترائيون زي فلت نقالي تونسات نبتو طرات دكنستيو ابكين مي سوقوتنن دكنن زقات امن صوتاو عامت نبعلو نمورالن سدتنياتات ازي قولي او مهلاويوم ابتي مس قبرح ياواي سابراو زغبرو ركب قليصوم ايتي اب لعلي سدتنياتات بفلاي كا اب دكي انستيو دور زولو اسقاي سباوي بدلاتن غست ناب زملكتوم ناي سدتنياتات كوميشنن اكالاتن صحفكو انت قربي كساب حجي قبو ملسي كم زير خبو زيقلطو وتم وكلتي حتو هلاوي ايرتراويان سدتنياتات كاب جزيه ناب جزيه اب حادقا يأتو مهلاويوم قيليسوم قبرحياوي سامراوي كرمي حجي بسنكتي اب معسكر المواج زولو محرتن مجويتن مقتلتن هاديموم ناب اديس ابا نزموطون بحسرت ناوتي تمهرتي زساقيون حموش تميتن حمسان شديشن تمهارو ناب ناي ناوتي تمرتي حاجز كم زعدل زفلت كوينو حجون نظم اب معسكر عالم واج زلو ارتوان سدتنياتات بطوط نمحقاتومن ساقماتومن مكلالن كلو بعال حلنا زخون ارتاوي كون فتاو ارتاويان اجامو خبركتو ايو تاو عيتا قريبو كبرات سماعتي تنايزينا مدب ابزي اتاقلل

كبرات سمعتنا كابزي بمغصال هذا غازيت او مغلص له نسوا خنببين كتكاتاتلو بخبري يعدم عالم لحو من قصاص ياكل ارتراويان جلوبال ولك غازيت او مغلصي ولك ملكاو سرعات البو هجدف نايس نسحا غزيو زحششه غنوزيو ودس بيخون سرعات ينوحي حصر كاب تفطراوي ادميو فصم زملط يلن اتعقي نسوس لزخونه كايو اتم زيتن كفوز مسلو

مرتا زيتون كفو زي مسلو عالم زنا وصو والك ملختي حدي دحري حدي مس قبتا قبناتهم هاقر أب حدقا دربيهم زحلفو والك ملخي سياسة فوركي حدي كبتم عالمنا زرأيتهم وحدات ناي زمننا قبتي والك ملختي حديو كم كلهم كدمئو زحلفو والك ملختي أب كندينتي زتواهبو ناي عدميت أقا نسحن محرة عرقا سلاما زيصوع نتا بعلو كنائلو زعنوا هاقر ككلا خل دك إرقوز أخلو من إساعات كهلق الشبا شبالو أبزق النياتي زي مسوق حد حد إتيبيا تأساسيرو زي وقعون نخبري هزبن دليت لوطن زي متن حثور بروباقاندا كنافس جميرو لو قدماي منستر أبي أحمد بحرنا يدللو مو تقاوماين دقفاين كيبلنا أبقودني من قستنا كينا هاقرنا نكلاخل زبليو زي أبهالا زي مستي والتحدرا وسرع الدرك أبجزي عربوتو كيف توي زد مطو دمسي سنبادي قباتي سرعت هكدف بزعبا لإلاونت هاقرن هزبن حاليوت انتدقا هالليو حجوان كم كلو قزي بيتدقا قامين حتى حطو اللو زي إرترا حجي آتياتو زلا حدقا تمالي ويلومي زآتو التو حدقا يكونن إرترا أب حدقا كم زلان نفسان غتكلا خل زخلا عقمتاتن تكالاتن يبرس كم زلون نعمتات صحيفنا تزاربنا داريفنا نحزن نبعات نبعنا إزي حجي كم حادقا زنقرنا ذلن بار نتم زدق أسنبر نعنا كنقرنا زخيل سب كنقرنا زخيل سب يلن إتمن تاي أب كل تشحن عطرتو شمن تنعمة مرت فرنجي نهاقرنا بقز وانينو كم ناي قلو نبرت كحرجا أبزفتنا اللؤوان يأكل إلنا هزبنا بملعال كنقال زيسان احنا إنا حجون اتي نبلون كندوغمون انت زي كوينو حدش نقر كلو ايكيليني للاونت ايرتران دحنت هزبي ايرتران بخمين كلاخلو نسر حلو سلزلنا قابل علي للاونت ايرتراز ورد عدرع بوشتي يمسا بدقي انصارو اينا هاقر بقزقات حقن بر بتمنجا اي تحلون ايا قزقات حقي زي خبر سرعات كا وعيلو حاذيرو قدينا يتبعلو زي تحاسو حقي ايو زخوون سلزي مسزي التحايزنا حجون بقدام منت نتقلبو حتوتات قلنا بزي مقنيات ونزيفو زلو هاقراو وان بايتون بهوصوص نابوتو تميليسو مسرح مسققار منقستي خجمر كلته بزي كسن فردن أبي ما أسرتي تحيرم زلو زي قطعتنا نزا كلقو هلوات انت زي كوينوم كا سدرا بيتوم بزي وعال حدر حالواتوم كنقر سلسته بقدود عسكرنا نابزي ملكوتوم كينات زل آخو زلو أبالات سراويت إرتراد دو كبل أربعته بسئنت مسرتاو قربات زساقي زلو هزبنا كاب زحاصر وان فتح كركب حموشته نتاناي ميديا تكالات بغطا ناوشت إرترا فنوان ككايدا إذن كالئن زملس نايزتن كتاوي تقباراونتن وانن تحتاتنتن زلوو بروجيكت مس زقرب نهاقراون هزباون ربحاتات كنبل نايزته معصونا أب تحتي زخونا يخون كنت كفوت مخانو نفلت جزي نمشمات يخون نعمسول النت زوصو جرحوتاتن مدنا قرتي مقلت إتاتن جن فتصم كنقبل كم زي كنا هزبي إيران عالمن كرد ألنا بأخبروت نفلت هزباوي تصمدو حادث ألاقي عالم الهو من كساسي أكل إيرتراويان شوعات تكمتي كل تشحن إسران شدشتن

0: ክብራት ሰማዕቲ እምበር ካብዚ ቀፂል እየ ሓደ ነገር እዚ መቸም ኩነታት ኤርትራን ሃገርና ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ሓደጋን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዎ ርዱን ፍሉጡን እዩ ንሱ ከዓ ከምዚ ሕጂ ክጥቀስ ዝፀንሐ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝመፅእ ኣትሒዙ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ፅልኢ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ከም ዘለዎ ኣይደኖ ኣይፈልጥን ስለምንታይ ከዓ እሱ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ ንሱን ቶም ዝያዳ ዝቐርብዎን ኮይኑ ግን ብተደጋጋሚ ብዙሕ ሓንፃር ኤርትራን ህዝባን ክዛረብ ከም በዓል ናቶም ተልኣኖቱ ወኪላ ዝነበረ ኣምባሳደር ናቱ ዝነበረ እውን ኣቶ ኣምባሳደር ናቱ ዝነበረ ዓንደብርሃን ወሊ ገርግስ እውን ኤርትራ ኣብዘይ ትረኽብዋ ክሰቕላየ ከም ዝበለን እሞ ነዚታት ከዓኒ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ኤርትራ በፂሑ ኮይኑ ግን ሕጂ ምስኡ ብዝገበሮ ኣብዚ ኩነታት ኣብዚ መወዳእታ ኣብ ዝበፅሓሉ ንሱ ብዘካየዶ እሱ ብዝገበሮ ከዓ ኤርትራ ሃገርና ኣበይ ኩነታት ሃልያ ኣብዚ ሕጂ ወረን ብወረን ውግእን ወረ ውግእን ትወድቕ ትኸይዳላ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ኣብዚ ከምዝረአናዮ ከም ዝበልናዮ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ዲፕሎማሲ ናብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሃገራት ዲፕሎማሲያ ይጓየዩ ንዘድልዮም ከማልኡ ጉጅለ ህግደፍ ግን ኣብ ኤክስ ዝበሃል ኣብ ትዊተር ብቋንቋ ትግርኛ ብገለገለ እንተዘይኮይኑ ብእንግሊሽ ተኮይኑ እውን ኣብ ጋዜጣ ናይ ሜድያ ናይ መራኸቢ ብዙሓት እንተዘይኮይኑ ከምቲ ጋባብ ክሰራሕ ይረአን ኮይኑ ግን ሕጂ ሓደ ርእሲ ዓንቀፂ ኢሉ ዘውፅኦ ኣሎ ንዕኡ ክነበንቦ እዩ እሞ ልዕላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብደምን ብሕግን ዝተሓፅረ ቀይሕ መስመር ስርዓት ብልፅግና ኣብቲ ንልእላውነት ኤርትራ ዕላማ ብምግባር ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ ተፃባኢ ዲፕሎማስያውን ዜናውን ዘመተ ነቲ ታሪክ ዘይፈልጥ ሓድሽ ወለዶ ንምድንጋር ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምኽላእ ብዝተፋሕሰ ውዲት ዝተፈጥረት ሃገር ኣምሲሉ ክጠቅስ ይስማዕ እዩ ኣብዚ ውዲት እዚ ብቐዳምነት ዝኸሰን ሃገራት ዓረብ ብሓፈሻ እቲ ታሪካዊ ፀላኢ ኢሉ ዘጠምቓ ግብፂ ድማ ብቆንዱ ይብል ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ እዚ ሰበስልጣናት ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት ኢትዮጵያ ኩሎም እኳ እንተዘይኮኑ ዝብልዎ ዘረባ እዩ የኣረብ ቅጥረኞች ንዓረብ ክሽየጥ ዓረባዊት ኤርትራ ብምባል እዚ ዝኣረገ ደርፊን ኩሉ ሰዓ ግን ኣብ ሓንጎሎም ዘሎን ዝጥቀምሉን እዩ ናብዚ ክኸውን ዝኽኣለ ግን ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ግን እዚ ናይ ግብፂ ዝበሃል ድሕር ኮይኑ ግን ባዕሉ እውን ኣቶ ኢሳያስ ቆልመፅመፅ ዝብለሉ ዘረባታት ኣሎ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ምስ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ነበሮ ዝምድና እውን ንድሕር ኮይኑ ግብፂ ኩሉ ሰዓ ንፁር መርገፅ ኣለዋ ብዛዕባ ናይ ኣባይ ጉዳይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ከዓ ማለት እዩ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ ይብል ነይሩ ሽዑ ግብፂ ንኤርትራ ትሕግዛ ክትሕግዛ እውን እንተኮይና መጉጠይ ንኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ሓቀኛ ሓገዛ ይትብኒ እንታይ ኣምፅኦ ዘረባ እዚ ዲፕሎማሲያዊ ዓለማት ትርክባት ምስኩል ኢካ ትገብር እዚ ግን ዘካይዶ ሕጂ ከዓ ነዚ ዝመስል ዘረባ እዚ ኣምፅኦ ማለት እዩ ንቕፅል ናፅነት ኤርትራ ን3ለስተ ዓመታት ብዝቐፀለን ኣብ 1991 ንገዛእተ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዝፀራረገን መስተንክራዊ ወተሃደራዊ ዓወታት ዝተረጋገፀ እዩ ሕጋውነት ሕቶ ኤርትራ ንናፃ ሃገር ግና ቅድሚ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ እዩ እንተኾነ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ተዛዘመ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበራ ሊብያን ሶማልያን ድማ ብፍላይ ናፅነት ኣብ ዝረኽባሉ ዝነበራ እዋን ኤርትራ ኣንፃር ድሌት ህዝባን መሰላን ንናፅነት በዓሎ ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረኒ ተፈሪድዋ እዚ ዝፈልጦ ተባሃል ብጉልባ ፌደሬሽን ከዓ ንዳግማይ መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ ዘውዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣትያ ኣብ ርእሲ እዚ ቁሉዕ ግህሰት እዚ ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመታት ነቲ ንኤርትራ መሰር ርእሰ ምምሕዳር ዘፍቅድ ዝነበረ ውሳነ ብምፍራስ ኣብ 1962 ንኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጣታ ኣብ ትሕቲ ግዛእታ እትያታ ኢሉ እዚ ከዓ እወ ብርግፅ ስለ ዘእተቶ ብረት ተላዒሉ ኮይኑ ግን ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2018 እንታይ ክብል እዚ ይስምዕዎ باركم رات سمعتي ازي اب وشتن اب دقن زكايرو شروحتاتي لك كمتي اب قزي هاي زلاتين مخنياتو اب ادي سابا خيدو نا ابي احمد نا يوز اب قداي من السريلو بمهابو اتي زنبري اقدا خمز اللعال كمت مسلمان ادي سابا خيدو اب باعلو باركوتي بخمتي أبونا فاول ميكائيل أدي سابا خيدون فيدرشن أفريشنا إلوم زبولوو كوم لك إساس كأخوم إيجيرو إسخاخة مرحينا إسخاخة مرحينا هزبي أترا عدلينيا هزبي أتران هزبي تيبيان عدلينيا أيو كلتا هزب زبولك التاريخ زي فلتيو إيلو عسب تدليخا بازع تدليخا أبن حجر تدليخ أبي أحمد كأساني سايد بزولو إزي بامسو ناي عسران شو عتن عمت ناي عسران حمشتن عمت كسرنا عملشنا اي نايلو مالتي انت مالتي زي تسعان حدن كساب كلتشان عطر شومنتن عسران شو عمت رفرندم كساب كلتشان عطر شومنتن كاني عسران حمشتن عمت ازي كسران اي شاس افورك خسارة اي نيرو نزي اخا اجيرو ازي سلز قبرة ازي سلز قبرة كا ازي زي تنبي ناي غلوبال ياكل تلعيلو ناكل ارترا ايت شيت ايت لووت ايت دمر ايت مد حنسابن حوارون حران نصام كوينا هاغرنا ارترا سلام نخلو مدمار زي بلو اب جيرمان كي تلفون سلام او سلفه تخايدلو نيرو مالتي بزخني غصلمو ديحروها تي حد حد فمالي كاب دي تاريخاوي كونت بمبغاس قال حزب ارترا نتين ربحا عبيتي جيو بوليتيكاوي علاماتات زي تمن زعي حقاو متولو نناصنت من مملاس انصار غوبطا ايتيوبيا زي تخايد فتحو قال سي يو الو هو برغص نناصنت امطيو نسس لزخونه خا سس لزخونه خا بكلتشان عتشومنتن ايتي حيال بارع ناي أكل كأسئلون برجدنا حمدو بندرن بحيلن تلعيلو داسات قجلها بهجدف كفرس كوينو زي تاريخاوي متسارة ظلوو أنصار لإلاونات إيطرا واغان عداغان يبولون حجين بار قجلها هجدف حلاون حلاين كمسل كلو إيطراوي دقافاين تقامون زي بولو نلإلاونات دوي بلو كدع نسيو أبتقو أنتي أبتقوا أنتي نزي ناي معبل ناي أكل المعبل ناي ببرجدنا حمدون ترف مرف ناي درجي حلو في حالي فو مالتيو كورا كور ناي ويانن عصبات ناي ويانن إتراويا ناي كونون زبل سألمن مكفأنيو تسمعو لك عزقاء كمتي قزاتي إتيب إياويان كمتي بتزيانة زوها بي يا عرب كترونيوش عربات شيت اي تلوت انا عربات كونتن زبلو دنبرو نا عرب الاخوات يوم ارتويانا يكونون زبلو دنبر لك اساس افوركن تلا اختون كا زي يوم يلونا نتي دلاي فتح نت حقي ارتوي زيغا حجيتي ارتو كل كله كم تنسو ارتوانا يكونون طول الدم ارتوانا يكونون زبلو دلاي فتح تقالساي ارتو زيغا كن كلون ارتو ني ارتو ودق زيغا بإرتراونت زيغنت إرتراونت زامن إرتراونت زامن نإسايسون بقبرون بتيت الموتون بر من النتو زيغنتو زحنو قيلن كلهم تمسو زلو وحدات مهنياتو لعلي إسايس قناعتن نوصحاتن إيكيب إياويان بتقل الله كاب تقرأي كساب غامبيل لخنغل كاب سودان خنو كاب كال تولدون ني اترا واغا خفلو بلا بتنا ايتيبيا نزار برحان ايتيبيا نزز ود اوسل نفلط ايرتراوي تقراسن فتحي نزي تطاوي ليزو قبلون زامنولن امو حجي دا انت اخ جبر دلي اساس ادحنن هيوت هو برقص ابي احمد مس اساس زغبرو سمع وعل نفولطا نغير يلن نفولطا كن زي بعوطا تدمرنال حادو خينا اينا زبل زكايدو قرحطات زقرحط راح زيكونه بجبري ابكين منا تصنح ويلو حصبو ويانه نايدوب غداي بعدمه زغدس هايكونن بعدمه ناي باسنان ناب حاده قطباون كلو نغر حانتي ايتيوبيا ناي مغبار الهم تبغيشم الامين المرحوم الامين محمد سعيدون صحفي ناي هجدف عاويلو إثيوبيا كيتبتاتن كنقال سينا وياني بسلطان كي مصقا واغان كفيل دايلو مالتيو واغا خفيلو خا من اسي اطراعات فيو عبلعلي حزب تاغارون ني مريحنتنا هوحات المطفا حايلي تقراين مدمساس اتي ناصنت اطرا زامنن ناصنت اطرا زخبرن حايلن حزبن نزي ام غيرمو بزي زرعيوم غداي كل حيلي الدخيمو زيرو خمز جبرات سلزفلتن كومو سلترارادون كأيو حجي أبي أحمدن ناتو تلاقتن أبارلما عاولو جنراتو كلهم زبلو وزلو مالتيو أما قتل إذا تاريخاون حقاون كون النات دما أب مزاقب ودب حبرات هاقرات بزي ولاول تسنده وبرقص أبزي نوحين مريدن قعزو انبار كالس هزبي اترا نايك اربايهون رحوق مورالاون كال دقف زيتان افقو منبارو ماننم زي سحتو حكي هو برقس حجون بحمقنا توسيحو اللماتي اتي حجي زي سمع ذلو جاو جاو تا متمزاز تاريخ كا كتبال عانزده لخا اباقون بحسي زاقرات بلا اي نقورو ترسيعو دنا بالي حمامم كل على اللوم زقبرو نزخلو زبلو دول حاتتا حاتتا كم زبالكو أتو إسياس أفوركي إعلام أوقعو أجهم سلزولومي أبزي كفل ذلو على موقارتا زي اللن زي نبرن تقوط واي سلزي درسكا محيركا بعاقمون لعلي زمتاتر ربوس حلاماي مسكوت أبك أيح بحري إلوز سلزه تفتفه ويد محنتي هاجر وين أبزبلا تاريخاون جغرافياون كربت اللنس لزبلت زحنتتن زحترن نايرساس كرش مسم رايكونن باهجراو حقن وعلاتن زتأسره قداي لإلاونتن قزاتاو حدنتنيو لإلاوت قزات إيطا كأمو بدمن بحقن زتحاتريو زتين كيو كا ويلو أربعة نتويل ماتيو برقز هو ويلو جن بزي إسياز خدو دولون بزي إسياز غبرو دولون كنايكون إرترا أبحاد غالا دليت إتيبيا نايم ملا حايلن برحق خمزي اللو عالم كبرات إتروان نريق لنا زغان تايو ناي فنزويلا رأيو أمريكا غوبي تحيزاتو نداري أتقواتر الله نبع على إيران كيدوم كتكيتومم تايدا جيرميم كابو حليفو حمام نايب على أمريكا أفدق بحري أبتسعان حدن نالبات سب بزو حير آيان خون دليت إيتيبيا وان كوي نمبر بوحدو ناي سالاس أربعة كيلومتر زخون أفدقة بحر إيتيبيا كتركب نيروا كتركب كاللوا زبل نيريو كوي نغن نحنا أوق أين أطلنا يرتوان كأب واقع فيو تساوى معين أين أخن نبر كنب بمبال إيه ودك من لزينا وزمر حو ناي حوات كغل نتي ودك نازي عرقل جمال إلاو نت إرترا بمولو اتي قزاتاوي دوباتيو نازي قن عطعي سياس أفوركي كتسرري سلا زي دوليو كنتسر سلا زي دوليو قن تسعان شمنتن كوينات وليعو فتو تهاقرات ابتقو انتي سلام قبرو تعرقود ولو كباد موطانا والد صحي عربتيا بمبال انبي بمبال كينات مزيو كساب بارونتو كساب عدقيح بزيهم حيلتا سيتيبيا عسبون بحربنياتا تواقع ادا تطوي لنبر عنصحو بيليو كاب عسب مئتن عسبتو شدشتن تانكتا زنبرا شدشتا تانكتر حاطرفون كلو تواني لومل ابقحتي لان اكتاكي بنسانيحن نمن تايزي ككوات اطروو ديليت سلزنبرو ايرتراك كمتا حمامو ابسقاي هزبي ايرتراب سلان ابسقاي كنبر انت خونا يقول لا ايرترا انت زيكونا ها ايتيب اعتراب حالو كقبر زدالي إسايات سلزو خونا ترحيو امو نزيزر ازي بوهاقان ايرترا قال تمكحتيني ايرتراويان سمعتات نمطلح نحنا ايرتراويان فولياتينا نهاجرنا واقا اداقاي نقبرينا بمبال نزكايدو زرباتات زخونا يخون نبهاقور واقا اداقا زقبر سبيلن بجيكا زي عدلين يهاتات كويننا إسايات بمئمان امنا زطفعنا ازي كدع زخوني كلو اب واغا هاقرو واغا خفلي كالي حدش نقر مزيز التحات كفرات سمعتي ابدي امو نسمعي قرب مهنياتو زعارقه زخسر نقادايسي زعارقه دبتورو يقنصلي بهال ابدي امو نسمعي تاقزيه تاقيلات النخ قبراينا
1: ما مصحف شالك اداويت ابقى صحادي كمزي السعب غيرو بنو تصورات فيرو اللو ازي مصحف بقندو نحدنت إيرتران أفدق بحرنان محلو استخايد قال سنستخفل مسوات نمقلات بمدب ستصحفي إيبل كابزخ من ردو إذا مصحف نعلام أم زوغو لح زنبع زخون أكرار بخمز اللوي إذا محجي بسمونان بحرن ودباتن نيرتراك ورو بفخران والتهدرا ومدلواتن تأنقود تشبشب زبول زرلو وقجل بلتقنا ولكو حق نزقور لنتخوني قال حقتات سلزرلو وقن نزي بحواتهم تتصحيف الزرلو حلوف تاريخ رقيهم كوكسون نزداويت ولا جرجس أبغت 400 أسفير وزرلو كردوني لبوانا
0: كبرات معتي إمار زي داويت ولا جرجس كابتي زيد اليوم لا تصحفون يوم إزقن تاريخ تاريخيو زي حلفها تصحفوه بزعبا جيغننا نيرتراوان اب مصحاب طرح يكون حجه ابزي اتراغن اب حدك اب تود قول زلا ازي ناي معاتيو ناي حزباو گنبار اب ميدان اي جيغننا دستسرحه اب تاريخ ناي حزباو گنبارن اوتوم حزباو گنبارن حزباو گنبار زگبرو ناصنت زمصو جگانو حربنياتات گن اب گدا گديش فيرون زلو اصناتن ابراتن زخونه گجله اشاسا فورقي نزگن منتايم صول انت خوينو گن بزي مدعا عسن متعاشاشون كتقمول زلو زخونه خوينو گن نقصلمو
1: نفس وكف صدر مريت إرترا ني حربنياتاتن دلي تحادنات حايلن عاتم تزرقفو بدمو مجأك أول مخانو نردا ناي تغن سألتن تغادل تمالوسيو ناي واتس أوررتن كدنبارون كلو اتمريت كسابكن دي كبور واقع خمستغفلو نردا إيبل شالك أدويت ولد جيرجسن إتيوبيوان
0: أزي زي مذكر أزي ساتهم صحفون مسكرنت أزي ما متحف صحفهم إتيوبيوان بقاومكم بولز قبروا إنه من تايح جزم تأذلون تخوينكن إتيوبيوان بعد داويت ولد جيرجسن تايبلون يرم أبزي كلتش عن عصر تشم من تنكا لكان إحنا عنا ثقاقنا بر إساس لك إتيوبيوي نبيع زي فلت نبيع قبل تسمعي داويت ولد جيرجس سلام من تاي مانياتو ديليتهم سلازنا بره
1: سلطون كرد وزيك قالوا نزب عليهم زغلت وزلو حقيق حجون سرعت بلسقنا نسعبتون سدر مريت بحرن سمايات ايرترا واقو معرض سراويتهم زهال قلو بتحدي ما انت مثلون كبر هاقلون ايرترا وزخفلوا واقان دما بتخالي بشالة مالا زر خمزي كونك فلتي قبا زمنا حجي يشوف
0: يا هو إذا جن إذا بلا ذل جن كبرات سمعت إذا بلا يو تير تراوي دلائل فتحن تل تقال ساي حان هاجرون إذا بلا إذا جن ذكاي ذا ذل زربا هم كم كم تقولكو ذا أرجع دفتر زيهم مسكرهم ولا هم نم باليو
1: نتقن حجي أبسمين مال تاب إرتاز غفلو كبيد وجا شلل إلهم انتفتينهم كم تيك أدم ولدهم نسمين زوفر أي من لسني بمبال زغت شو زنورو أزوم حجي بسم بحرن أفدق بحرن كوارو شباشو بزرلون إيجا أبسامين مالت إرتراز هالقو قدامو تحواتون كواسحو مخانو كينو محبار كال إزبال يلن
0: أزي كدم كم كدم مسلكن وحجي مسلك وزدكن زبهال زرباقنا اللو زبانق ألسن حجن منقسن بي كتل أبتش عان شو متنا بكتش عكو ترأي إساس عفوركي تزنبر حيلين إرترا أدسلة زداخمي وا منقس تغير لعلاو النت كساب بارون تكو آتيم يم كبا دم وطانا مالت صحي عربت يزبلو زنبره دحارقن تنبركيغو اب ناي اب الجيريا كم زفرم غيرو اسغا سالاتي تبع حربينيا هايلو ولدتن سا هايلو درع ازو وراريو الو اب عالمات سلزا كايده امو بسو كايدو ديبلوماس هاو مسرح كوينو نزقا إساس أفوركي انبي تنبركا خناتيو بعل برخي وقبرة اللاسية ازون فتو تدولنا دولو نكبولو عبدولو دولو تنبركا خناتيو إلو زبولو عسران حمشتن كيلومتر كاب تي دوب رحيقنا اتي وشت خاب جكا ترا وطوليس وطادر زي بلو ايكيبيا اغن كساب تي دوب ملو حيلوم نيرو مالتيو نمن تعيزي حجيخة خومو ديخة قبر أبي ذل حيليو أبي ذل استاتيو ولا انت خونخي أبكينا ديخة نبر هزبي أترا
1: أشيو مكايدو كم إرتراوي عزيو كبور واغاز خفلي زخونة كالقون نمريتن رستن نورت أحليفو زيب هزبي كهلو عيقلن بزع جنرال تسفاي حيلي مريم يزبال بزعبان ايشين تاعتي 176 كوابان اقفا بهزبوا حيلتاتن نتي استخبى سراويت اثيوبيان بالحن بسرعه درك استوسدت صعدن أبزقرب أوان ذهبون عين مسكرنت
2: يناكفا من جنهونو عند ينيا سراويت عند شالكا
3: أبنا أفا كبابي حموشتهم إتي عمسب زنوروم بالعصر تحموشته شالكا زبها السراويتنا بسالة تخبيبو بشعبيا منقستي نت سراويت كدحن تسعيرو قن أتخالن
2: مكرا درقة يعني نتقر لما اللاك عالتشل ينبرا لما عمارات عن بيتش نبر
3: زنبرتنا مرجعة حنتيا باير ولد بباراشوت
0: كورا سمعتي رديتها حساب امو اذا سي درقة حمسة عمت قبركوي ناي حمسة عمت تاريخ اوه تشعو زنبري انسحابات انسحاب كأخويني جو كابس عانشو منتن انسحاب كوينو زكايد زنبري خوينات ناي مر براب زنبري دواي كوينات ينيرو حجيقن هاقريو منقستيو نزي سلمتاي مطولن تخوينقن اتحايلن اتبرتعتن اتخونتاتن عالمن كأزلو ديو هاقر ايرترا بتقوى انتي اوى قدلي ايرترا بسان كيزي دحرون كفون زخونة اكايدو نتسول كمان نيريو بجكا وحدات هاقرات عرب حجيقا ايرترا بعبايا نسا خوينة كاب قرابتا جميركا بمولو عالم كمان نتسل تجيرو ايدولو امو خي نزي يواز عنا دي حج امو حجي خي كون واقان كفل دينا هو إذا جنرال زي بزحات كسيرنا بزحات هاي ملوى من سي إثرا خلني تودي شعو كندي من كنديو قانتام لي تتدم سيسا حيل مي تتدم سيسا كندي برجيرات ما تتي زنبرة سراوش نحنا ونسي ساتهم مئتي سبعة قتلوا خلوا زي ولا سلاسة يموتون هنا سؤال كيف خلنا نكو ولا عسرت خون مستغلوا خون دنيروا أيو إذا راح يكون أجن ناي تسعة عشان منتمكو حتصير نتصور مرداتي لعلي أربعة شهور أو خمسة شهور تفاي دكان هاجيجير وذول مالتي
2: عند بركيتور ميكانيز ليهم بتانك بمر بغير مكان سام تتنكر تسو مالف أكتوت بتلات هذا مستس
0: اوكي مبار ازي تولد الله خي دخون خوينو ازي كن انتاي نمصايه زا از خسره نغاداي سي اريك دكتور يغنصل عبد الله حنتي نغار كسمعمو
3: كمروح كله كم تهزباو غنبار دومو افسيسو زحزنا نحناون ابون خوينا دمنا كنفس سينا
1: ارا ايتيوبيا حزبوش ديموكراسياو نقناقي اب ايرترا عودو كينات افستخايد
4: ሰኔ 5 ቀን 71 ዓመተ ምህረት የማለቅሰው ላንድ ለኔ ልጅ
0: ኩብራት ሰማታ ተግዚየ ስለዛ አክለት እንደ ቁርብ ህልፍ ህልፍ ዘብሎ ዘለኹም በር እቲ ትሕሱ ደግም ካስማዕ ዘለዎ ኸስታት ዩብ ግዚየ ስለ ጸበጥራ ዝኾነ ኾይኑ ግን እንታይ እዩ እዚ ዲአቶም ምሩኻት ኣብቲ 83 ዝተሰዱ ብዛዕባ ኦብየም ዝገልጹ ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ ድሕርና ጽነት ከዓ ንኤርታ ዝመፁ ነይሮም እሞ ነዚታት እንታይ ክብል ኣብቲ መወዳታ ምሩኻት ሲ ሕጂ ክታይ ክገብሩ እዞም ማሪኽና ህይወት ክገብሩ ዝፈጠርናዮም ምምራኽ እኮ ባህርያዊ እዩ كوينات أب كوينات تمارخ تمارخ بحري ناي كويناتيو بسنفن ناي كونن تقادلتي ناي هزباغو مار تقادلتي يتاهم بتقل الله إمارو خونيرم مغزي بسنفن ناي خوطر بسنفن ناي خوطر اوه تحابيو سلزواغ إساياس عفوركي اي تحانفتاي اي تحارمي نقال السبات بخوبو كمز شمتطو من كمز صرفو من كمز الناس نفلتي سمعي እዚግን ተሓቢኡ ስለ ዝኾነ ጅግና ግን ኣብ ቅድመ ግንባር ምስ ኮነ ይውጋእ ኣብ ቅድሚ ግንባር ምስ ኮነ ይማርኽ ዝተሓብአ ግን ኣይርከብን እዩ ከም በዓል ኢሳያስ ተሓቢኦም የዋግኡ ነይሮም ተሓቢኦም ኣትዮም እዚ ከዓ ክገብር ፀኒሑ ማለት እዩ እሞ ኩብራት ሰማዕቲ እቲ ግዜ ስለዝኣኸለት እዚኣ ብላየ ዝኾነ ኮይኑ ግን